اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. او مائی بلوڈ اللہ فورگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس، او مائی رحیم کریم اللہ فورگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا معشر الإخوان وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على أزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Please make your lines as straight as possible. Switch off your cell phones. Fill up all the gas. Those brothers who are right out, try and find plane inside first. And if you don't get place, then go downstairs. Fill up all the gaps, don't leave any gaps.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. ركعان صلاة، ركعان صلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الجنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله اكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر يرفع بالطاعة أقواما ويدعو بالمعصية آخرين الله أكبر يثيب الصائمين ويعاقب الفاطرين الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين والذلة والهوان والصغار والدون للشيطان وأتباعه الكافرين الله أكبر ما صامت الأمة المحمدية شهر رمضان مخبتين وصابرين الله أكبر ما قرأوا القرآن وباتوا لربهم سجدا وقياما ساهرين عباد الله لما ملئت هذه الأرض كفرا وإلحادا وجورا وظلما واستبدادا وقتلا ونهبا واستقاقا واستعبادا وتغى الأقوياء على الضعفاء وأصبح المساكين طعمة للشرفاء وعاث المجرمون في الأرض فسادا بعث الله في الأميين رسولا منهم فرفع صوته بالحق ونادى وملأ الأرض هداية وإرشادا وجاء بدين العدل والمساواة بين الناس جماعات وأفرادا وقال يا معشر قريش إن الله تعالى قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعازمها أبي الآباء لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على أجمي إلا بتقوى الله فأز بداية وقصد وشرف غاية ومرادا قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله الآيات لعلكم تهتدون لقد عرف الناس هذا الدين وتعاليمه الشاملة وكيف يدعو إلى الآداب السامية والأخلاق الفاضلة وعلموا أنه جامع لمصالح العاجلة والآجلة فدخلوا فيه أفواجا والتزموا شريعته العادلة فقوانينه جارية على الملوك والمماليك والعظماء والسعاليك فلا محاباة ولا مفاضلة فالصغير يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير عباد الله جاء الدين بخير كثير وخير ما جاء به التوحيد والاتحاد فالمعبود واحد والعبادة واحدة والقانون واحد والقبلة واحدة لسائر العباد ويد الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ومن يدلل الله فما له من هاد والمؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا فاعتصموا بحبل الله جميعا واتبعوا سبيل الرشاد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر الإخوان، الإسلام يأمرنا بالخير ومكارم الأخلاق، والقرآن يدعونا إلى الاعتصام بحبل الله وينهانا عن الافتراق، ويحذرنا عاقبة الخصام والنزاع والشقاق، والسنة تأمرنا بالاتفاق وتنهانا عن المكر والخدع والخيانة والربا والرياء وعن النفاق، والقرآن والسنة بحران يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فتدبروا أيها المسلمون تعاليم هذا الدين، وتمسكوا بالكتاب المبين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وحببوا الدين إلى البنات والبنين، وحافظوا على المجد العظيم والتراث الثمين، ولا تفسدوا أمركم على أنفسكم بمتابعة الضالين وتقليد المذلين، إن هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال الله تعالى: فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور شمس العرفان ومابة الأسرار القرآن المنقذ العظيم والمرشد الحكيم وخير داعين إلى الصراط المستقيم وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا ذوي المقام العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الحسنين الأحسنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وأمهما الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وبقية أزواج نبيك المصطفى وعلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة دار السلام وعلى جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

ربي وافق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.